اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لا يمكن أن تكون اليد قوية إذا كان القلب ضعيفاً.

قيل: لا يدرك معنى الاستسلام لأحكام القدر والصبر عليها إلا الذين أنضجت عقولهم التجارب وعرفوا طبائع الإنسان.

سقيت زهرة في حديقتي كان قد برح بها العطش، فلم تقل لي شكرا لكنها انتعشت فانتعشت. ميخائيل نعيمة.

0: علمني الدهر أن الصراخ والعويل والتوسل صفات الجبن والعجز.
1: مزون الحكمة.

أفضل لذة أعرفها أن أقوم خفية بالعمل الطيب ثم أراه يظهر صدفة. تشارلز لام.

ثبات كثير وذكاء قليل خير لطالب النجاح من ذكاء كثير وثبات قليل.

على الإنسان أن يعتمد على نفسه وأن يحكم عقله في أموره، وألا يكون هو وعقله آلة في يد سواه. مزون الحكمة.

الأشياء الوحيدة التي سأندم عليها والأشياء الوحيدة التي ندمت عليها أشياء لم أفعلها. كاندل

إننا في عالم غريب، كل شيء فيه ممكن. بيلز. نزول الحكمة. للعبد سيد واحد، ولأصحاب المطامع أكثر من سيد.

قد يبني المرء لنفسه عرشاً من الرماح، لكنه لا يستطيع الجلوس عليه. نابليون بونابرت.

قال أرسطو: ليست الشجاعة أن تقول ما تؤمن به، الشجاعة أن تؤمن بما تقوله.

من كتب ونحت ثم كتب فهو ربع كاتب، ومن رأى ووصف فهو نصف كاتب، ومن شعر وأبلغ الناس شعوره فهو الكاتب كله. جبران خليل جبران.

عماد القوة في الدنيا اثنان، السيف والقلم. أما السيف فإلى حين، وأما القلم فإلى كل حين. السيف مع الأيام مكروه ومغلوب، والقلم مع الأيام غالب ومحبوب. نابليون بونابرت.

قيل لأبراهام لينكولن: لماذا تحاول دائماً أن تجعل من أعدائك أصدقاء؟ وكان ينبغي السعي لتحطيمهم، فأجاب: أولا أحطمهم حين أجعلهم أصدقائي؟

أعتقد أن الملك ليس إلا رجلاً مثلي، فهو يشم البنفسج كما أشمه أنا، ورائحته في أنفه كرائحته في أنفي. ويليام شكسبير.

جسم الإنسان منجم تكمن فيه طبائعنا، إنه يحجب نورنا وظلالنا في الوقت نفسه، أما الروح فهي الحقيقة الكاملة. هيغو.

المعاهدة حبر على ورق، إذا أردنا تنفيذ بنودها احتجنا لكل كلمة إلى مدرعة، واحتجنا لكل مادة إلى أسطول. كليمانسو.

0: لا أحد يسمع من البلاهات ما تسمعه لوحة في متحف. أوسكار وايلد. ضياع المرء يكون في أمرين: عشق الأمان وتسويف في الأعمال. ويليام جيمس. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.
1: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأصلي وأسلم على خير معلم للكتاب نبينا محمد وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من حلقات أساليب التعبير القرآني. القرآن الكريم له مزية، وقد يذكر قصة في موضع بصيغة معينة ثم يأتي في موضع آخر ويخالف تلك الصيغة، فقد يظن ظان ألا فائدة من التكرار بأسلوب مغاير للأسلوب الأول وبصيغة مغايرة للصيغة الأخرى. ولنقف على مثال لذلك لنتبين معكم أن كل حرف في كتاب الله سبحانه وتعالى وكل كلمة وضعت في موضعها الذي لو أزيل منه هذه اللفظة وهذا الحرف لاختل النسق ولاختل النظم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قصة بني إسرائيل عن دخولهم القرية: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تأمل هذه الآية التي وردت في سورة البقرة ووردت شبيهتها في سورة الأعراف، وهذه من المواضع المتشابهة حتى في المسابقات القرآنية، فقد يخطئ فيها البعض وقد يخطئ أيضا في قراءتها بعض الحفاظ لما بينهما من التقارب والتشابه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف عن بني إسرائيل أيضا: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حط وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فهذه الآية ألفاظها تخالف ألفاظ الآية التي في سورة البقرة من وجوه: الأول، في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وفي سورة الأعراف وإذ قيل، هناك في البقرة وإذ قلنا، هنا وإذ قيل في البقرة دخلوا هذه القرية، وهنا اسكنوا هذه القرية. فهذا الوجه الأول من المخالفة، والثاني أنه قال في سورة البقرة فكلوا بالفاء، وها هنا وكلوا بالواو، والثالث أنه قال في سورة البقرة رغدا، وهذه الكلمة غير مذكورة في سورة الأعراف، والرابع أنه قال في سورة البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وها هنا صار فيها تقديم وتأخير، فوردت وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. والخامس أنه قال في البقرة نغفر لكم خطاياكم، وقال في الأعراف نغفر لكم خطيئاتكم، والسادس أنه قال في سورة البقرة وسنزيد المحسنين بزيادة واو، وفي سورة الأعراف بحذف حرف الواو سنزيد المحسنين، والسابع أنه قال في سورة البقرة فأنزلنا على الذين ظلموا، وقال في الأعراف فأرسلنا عليهم، والثامن أنه قال في سورة البقرة بما كانوا يفسقون، وقال في سورة الأعراف بما كانوا يظلمون. قال الفخر الرازي واعلم أن هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها البتة، ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة. أما الأول وهو أنه قال في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وقال ها هنا أي في سورة الأعراف اسكنوا، فالفرق أنه لا بد من دخول القرية أولا ثم سكونها ثانيا، والبقرة في ترتيب السور مقدمة على الأعراف. وأما الثاني فهو أنه تعالى قال في البقرة ادخلوا هذه القرية فكلوا بالفاء، وقال ها هنا اسكنوا هذه القرية وكلوا بالواو، والفرق أن الدخول حالة مخصوصة كما يوجد بعضها ينعدم، فإنه إنما يكون داخلا في أول دخوله، وأما ما بعد ذلك فيكون سكونا لا دخولا. إذا ثبت هذا فنقول الدخول حالة منقضية زائلة وليس لها استمرار، فلا جرم أنه يحسن ذكر فاء التعقيب بعده، فلهذا قال ادخلوا هذه القرية. وأما السكون فحالة مستمرة باقية، فيكون الأكل حاصلا معه لا بعده، فظهر الفرق. وأما الثالث وهو أنه ذكر في سورة البقرة رغدا، وما ذكره هنا فالفرق الأكل عقيب دخول القرية يكون ألذ، لأن الحاجة إلى ذلك الأكل كانت أكمل وأتم، ولما كان ذلك الأكل ألذ لا جرم ذكر قوله رغدا. وأما الأكل حال سكون القرية فالظاهر أنه لا يكون في محل الحاجة الشديدة ما لم تكن اللذة فيه متكاملة، فترك لفظ رغدا. وأما الرابع وهو قوله في سورة البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وفي سورة الأعراف على العكس، فالمراد التنبيه أنه يحسن تقديم كل واحد من هذين الذكرين على الآخر، إلا أنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى وإظهار الخضوع والخشوع لم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير. وأما الخامس وهو أنه قال في سورة البقرة خطاياكم، وقال ها هنا خطيئاتكم، فهو إشارة إلى أن هذه الذنوب سواء أكانت قليلة أم كثيرة فهي مغفورة عند الإتيان بهذا التضرع، لأن خطيئاتكم هو جمع سلامة جمع تأنيث، فيكون المعنى فيه للقلة وخطاياكم للكثرة. وأما السادس وهو أنه قال في البقرة وسنزيد، وفي الأعراف بحذف الواو فالفائدة في حذف الواو أنه استئناف، والتقدير كأن قائلا قال: وماذا حصل بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد المحسنين. وأما السابع وهو الفرق بين قوله أنزلنا وبين قوله أرسلنا، فلأن الإنزال لا يشعر بالكثرة والإرسال يشعر بها، فكأنه تعالى بدأ بإنزال العذاب القليل ثم جعله كثيرا، وهو نظير ما ذكرناه في الفرق بين قوله فانبجست وبين قوله فانفجرت. وأما الثامن وهو الفرق بين قوله يظلمون وبين قوله يفسقون في البقرة، فذلك لأنهم موصوفون بكونهم ظالمين لأجل أنهم ظلموا أنفسهم، وبكونهم فاسقين لأجل أنهم خرجوا عن طاعة الله. فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين الأمرين. ثم قال رحمه الله: فهذا ما خطر بالبال في ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة وتمام العلم بها عند الله تعالى. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر. أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا

تحدثنا عن التربية بالقدوة، ثم تحدثنا عن التربية بالتلقين والتعويد، وها نحن أولاء ننتقل إلى أسلوب ثالث هو التربية بالموعظة. ولكن قبل أن أتابع الحديث، لا بد من وقفة عند كلمة الموعظة. أيها الإخوة، لا تبدو هذه الكلمة محببة إلى الناس أحيانا، مع أنها جاءت في القرآن الكريم. قال تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما الذي جعل هذه الكلمة تفقد بريقها في هذا العصر؟ ولماذا كانت كلمة رائعة جدا في نصوص القرآن الكريم وفي السنة المطهرة؟ السبب بسيط أيها الإخوة، الأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة، الطغاة جاءوا بطائرات وصواريخ وقنابل نووية وأقمار صناعية وحاملات طائرات ومدمرات، الطغاة جاءوا بأسلحة فتاكة فرضوا بها إرادتهم على بقية الشعوب. الأنبياء بماذا جاءوا؟ بشكل مختصر، جاءوا بمخترعات؟ لا، جاءوا بالكلمة، لكن بالكلمة الصادقة، بالكلمة التي تعبر عن واقع، بالكلمة التي تعبر عن معاناة، بالكلمة التي تعبر عن تجربة. جاءوا بكلمة مفعمة بالصدق، جاءوا بكلمة مفعمة بالصدق والإخلاص، جاءوا بكلمة ليس بينها وبين واقع المتكلم أي مسافة. المسافة منعدمة بين كلمة الواعظ وبين واقع الواعظ. لذلك كان لهذه الكلمة شأن كبير. والله عز وجل يقول: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبالمقابل يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خليفا. وحينما قالت السيدة عائشة عن أختها صفية وكانت قصيرة، إنها قصيرة، قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. الأنبياء جاءوا بالكلمة فقط، ولكن هذه الكلمة مشحونة بكم هائل من الصدق، من الإخلاص، من الواقعية. لذلك بالكلمة قلبوا وجه التاريخ، بالكلمة غيروا المفهومات في العالم، بالكلمة نشروا الفضيلة في شتى بقاع الأرض. الآن لعل الناس كفروا بالكلمة أصلاً، لأنه في حالات جديدة الكلام عكس الواقع، الكلام في واد والواقع في واد، الذي يعظ لا يتعظ، والذي يلقي مواعظه لا يتأثر بها، والذي يأمر لا يأتمر، والذي ينهى لا ينتهي. نشأت حالة يمكن أن نسميها فصام شخصية، في موقف معلن، موقف حقيقي، في شيء تفعله في خلوتك لا تفعله في جلوتك، في شيء تكنه في مكنونك لا تبوح به في كلامك. هذه الإزدواجية سقطت معها الموعظة. لذلك يعني أي متكلم في أي مكان، في الجامعة، في مسجد، في درس، في محاضرة، يقول لك: أنا لا أعظ، وكأنه يستحي بأن يعظ. أنا لا أعظكم، أنا أتكلم بالواقع، أنا أتكلم بتفكير مفتوح، أنا أتكلم بتفكير مسموع. لأن كلمة الموعظة فقدت مدلولها. طبعاً هذه حقيقة في اللغة،
الكلمة كالكائن الحي.

0: تولد وتنمو وتترعرع وتشيخ وتموت، وقد تولد في حالة وتنتقل إلى حالة. من منكم يطرب لكلمة استعمار؟ لا أحد، لأن كلمة استعمار معناها أن قوة غاشمة احتلت أرضاً ونهبت الثروات وقهرت الأمة وأذلتها وجعلت أعزة أهلها أذلة، هي معنى كلمة استعمار. لكن الله عز وجل قال واستعمركم فيها. الاستعمار يعني إعمار الأرض، يعني أرض فيها منشآت، فيها مستشفيات، فيها معاهد، فيها جامعات، فيها طرق، فيها أبنية سكنية جميلة، فيها حدائق، فيها متنزهات، هذا معنى الاستعمار لغوية. لكن هذه الكلمة ولدت رائعة ثم أخذت مفهومات أخرى فأصبحت منفرة. كذلك كلمة عصابي. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر رفع يديه إلى السماء داعيا ربه، قال يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. العصابة في أصل اللغة جماعة الخير، أما هي الآن جماعة اللصوص، اختلف المعنى. ما معنى كلمة جرثومة؟ أصل الشيء، شاعر كبير يمدح خليفة عظيما يقول له أنت جرثومة الدين والإسلام والحسن. لو أن الخليفة فهم معناها كما نفهمها اليوم لقطع رأسه، تقبلها كمديح. الجرثومة أصل الشيء. الكلمة أحيانا تولد وتنمو وتترعرع ثم تهرم وتشيخ وتموت. أنا فيما أرى مع التحفظ كلمة الموعظة كلمة قرآنية ونبوية ورائعة وعظيمة، وهي التي جاء بها الأنبياء. ولكن لأن الناس في هذا العصر، في عصر النفاق والإزدواجية والكذب والتزوير، فقدت الموعظة مدلولها القرآني. لذلك ينبغي أن نعود إلى المدلول القرآني. أنا أقول لكم أشياء كثيرة. كلمة إن شاء الله فقدت مدلولها القرآني، يعني أنت حينما تريد ألا تأتي تقول إن شاء الله، وحينما تريد ألا تدفع ما عليك تقول تعال الخميس أدفع لك إن شاء الله. لكن معناها القرآن ليس كذلك. أنت حينما تكون جازما في تلبية الدعوة أو في دفع ما عليك تقول إن شاء الله، لأن الإنسان لا يملك الغيب. قيل من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذه مقدمة لا بد منها لموضوع الموعظة. الحقيقة الله عز وجل يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أنا أستمع إلى إخوة كرام يعتزون بآبائهم، يقول لك أبي وعظني مرة يا بني إياك أن تفعل هذا. الموعظة كلمة لكنها مشحونة بطاقة من الإخلاص والحب. لذلك الموعظة يجب أن نعيد لها ألقها، أن نعيد لها حيويتها عن طريق الصدق المطابق بين الأقوال والأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إذا الموعظة يقابلها كلمة النصح، والدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. كلمة مضغوطة، جمع الدين في كلمة واحدة، النصيحة. تنصح إذا بعت، تنصح إذا اشتريت، تنصح إذا تكلمت، تنصح إذا تحركت، في كل حركاتك وسكناتك أنت ناصح أمين. إني لكم ناصح أمين، هذه صفة الأنبياء. لذلك من أسماء المتداولة نصوح، صيغة مبالغة لاسم الفاعل نصح، ناصح نصوح. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. القدوة أن تفعل شيئا مطابقا لقولك، هذا أول درس. التلقين أن تلقن الصغير وأن تعوده على طاعة الله. أما الموعظة يعني إلقاء كلام، يسمى نصيحة، يسمى توجيه، يسمى إرشاد، يسمى موعظة، تقدم حقائق أو خبرات أو حكم إلى من حولك. الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك يوم القيامة أهل النار وهم في النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مرة أخ من إخواننا قبل أن يهتدي إلى الله جاء به قريبه إلى درس علم، إلى هذا الدرس لكن في جامع الحاجبية، قصة قديمة جدا. أقسم لي بالله بعد أن اهتدى إلى الله أنه حضر الدرس ولم يسمع منه كلمة واحدة. الدرس في واد وهو في واد آخر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إلقاء السمع طريق الهداية أحيانا. لا تزهد بالموعظة، لعلها تفت الصخر، لعلها تقلب إنسانا رأسا على عقب. يروى أن بشر الحافي أحد العارفين بالله كان تائه وشارد وكان قاطع طريق وكان سارق. سبب هدايته طرق بابه رجل، فتح غلامه قال له قل لسيدك إن كان سيدا فليفعل ما يشاء وإن كان عبدا فما هكذا تفعل العبيد. قال له يا سيدي بالباب رجل يقول لك كذا، خرج فلم يجده فتبعه حافيا وكانت هدايته على يده. أحيانا كلمة تغير مجرى حياة إنسان، بس كلمة صادقة. والله عندي عشرات القصص حول إنسان سبب هدايته نصيحة صادقة، أمام الناس فضيحة لكن بينك وبينه نصيحة. إذا تكلمت بكلام صادق مخلص واضح مدلل بالأدلة من قلب حاضر بإخلاص شديد، ربما فعلت هذه النصيحة فعلها الكبير. لذلك قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك هذه الأمة لماذا فقدت خيريتها؟ هي أنا بقناعتي أمة كأية أمة وليس لها أي ميزة، لأن هؤلاء الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه لماذا أجابهم الله؟ قال فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فنحن إذا عذبنا بذنوبنا إذا نحن أمة كأية أمة، كأية أمة شاردة عن الله عز وجل. لذلك قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك هذه الأمة خيريتها سببه قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. العلماء قالوا علة خيريتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا آمن الإنسان بالدنيا ولم يؤمن بالآخرة، وإذا آمن الإنسان بزيد أو عبيد ولم يؤمن بالله رب العالمين، ثم لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، علة الخيرية انتفت، علة الخيرية فقدت. إذن فقدنا خيريتنا. شيء جميل أن نعتز بها الآية. حتى في الجامعة العربية في مقرها في القاهرة هناك آيتان كبيرتان: كنتم خير أمة أخرجت للناس، واعتصموا بحبل الله جميعا. الواقع ليس كذلك. معنى ذلك فقدنا خيريتنا بأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هنا قسم العلماء أمة محمد عليه أتم الصلاة والتسليم إلى أمتين: أمة التبليغ وأمة الاستجابة. الأمة التي استجابت هي خير أمة أخرجت للناس، والأمة التي لم تستجب تبلغ، فإما أن تستجيب وإما أن لا تستجيب. إذن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ذلك ذكرى للذاكرين، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كيف تتعظ؟ ما سبب اتعاظك إذا كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ لذلك الذي لا يتعظ ولا يتأثر ولا يتحرك ولا يعبأ ولا يبالي لأنه لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، آمن بالدنيا وآمن بالأشخاص، آمن بالشركاء وآمن بالدنيا، وهي الصفة الجامعة المانعة لأهل الفساد. لم يؤمن بالله لكنه آمن بأشخاص أقوياء، لم يؤمن بالآخرة ولكنه آمن بالدنيا فقط. لا تستغرب أن أب يجلس مع أولاده ويقدم لهم حقائق. كنت حقول مواعظ بدلتها بحقائق، لأنه أنا أشعر أن هالكلمة الآن ضعيف تأثيرها. أما حينما تجلس إلى إنسان وتحدثه بحقيقة وقد يتوقف على فهم الحقيقة سعادته ونجاحه وسلامته، إذن ينبغي أن تعظ، لا تسكت. لذلك قالوا: الساكت عن الحق شيطان أخرس. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، مما ينبغي أن نعرفه أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين كانت لحكم. تارة نجدها تشريعية، وتارة نجدها توعوية، وتارة نجدها مجتمعية، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس في أهله، فقد شهد لنفسه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو الصادق المصدوق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. لماذا هذه المقدمة؟ لأن حديثنا مستمعين الكرام كيف كان رسول الله زوجا. دعونا نأخذ بعض المواقف التي تظهر لنا حسن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجمال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته. النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان له 11 زوجة، وهن خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وسودة بنت زمعة العامرية، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حي بن أخطب رضوان الله تعالى عنهن وأرضاهن. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن، وماتت خديجة رضي الله تعالى عنها وزينب بنت خزيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نذكر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع زوجاته ويفهم دوافع النساء، سواء كان غيرة أو حبا أو شوقا، ويقوم عليه الصلاة والسلام بحقهن. والسنة النبوية إذا تأملت فيها وإذا تأملت فيها سنجدها مليئة بمواقف تشرح كيف كان يفهم النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاتهن وكيف يفهمهن، ليس فقط في حالة الرضا، لا، بل حتى في حالة الغضب وما يحصل بين الأزواج، كيف لا. ونحن مستمعين الكرام نعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء، مما جاء عن رسولنا الأمين صلوات الله وسلامه عليه مع كثرة انشغالاته، إلا أنه لم يفرط في حق واحدة من زوجاته، وهو من؟ وما كان جهده ونشاطه وعمله ودعوته وحرصه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم ينشغل مستمعين الكرام عن أهل بيته. واليوم للأسف الشديد بعضنا ما إن تسند إليه مهمة إلا وضيع أهله وضيع من يعول، وظن أن الدنيا كلها فوق رأسه وكأن الله لن يحاسبه. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان مخاطبا بتبليغ الناس ودعوة الناس والجهاد في سبيل الله وإصلاح الناس وإصلاح الأسواق وإصلاح الحال، ومع ذلك كان له نصيب من أهله. أخرج الطبراني بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم دخل على نسائه امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عندي أشغال أو ما يمديني ولا لا أجد وقتا، لا، كان يمر عليهن حتى ليس فقط في الصباح بل حتى في المساء، فليس مرة واحدة. يقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه معلقا على فعله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقع، يقصد في زيارته لزوجاته، الذي كان يقع في أول النهار سلام ودعاء محض، يعني يدخل يسلم عليهن ويدعو لهن فقط مرورا ثم يخرج عليه الصلاة والسلام، والذي يكون في آخر يومه جلوس واستئناس ومحادثة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر الكرام يفهم مشاعر زوجاته ويلاطفهن ويتفاعل معهن. ومن تلك المواقف لما بلغ صفية أن حفصة قالت لها بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف عنها ومسح عنها وقال إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفخر عليك؟ ثم قال لحفصة اتق الله يا حفصة. خفف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاعل مع مشاعرها. جاء في البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي يفهم من عائشة من بعض تصرفاتها إن كانت غاضبة عليه ولا إن كانت فرحانة منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت تقول عائشة من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، يعني كأنك تحلف برب محمد فتذكرين اسمي فأعلم أنك راضية عني، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تسمع النبي عليه الصلاة والسلام أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معاشر الكرام كان وفيا لا يذكر عيبا. تقول عائشة وهي تصف وفاءه لخديجة بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها ما غرت على امرأة ما غبت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. فكان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر خديجة وفاء لها وحبا. ومما كان يفعله أيضا عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يخفي حبه أو مشاعر لزوجاته، بل كان يصرح بحبهن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يسأل: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: عائشة. بل يا جماعة، حتى تعبيرا فعليا الذي يعطي دلالة الحب للشخص الآخر كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يشرب من المكان الذي شربت منه عائشة، ويستاك بنفس السواك الذي تستاك منه بعد أن تقدم رضوان الله تعالى عنها وأرضاها. أيها الإخوة، لا أجد نفسي في ختام هذه الحلقة إلا أن أقول ما قاله صلوات الله وسلامه عليه مذكر لنفسي ومذكر للمستمعين الكرام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فاللهم صل على نبينا الأمين، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. أراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قصائد يتيمة.
1: إني وجدت الخير.
2: أنا ابن جلال وطلاب
1: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي. في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك، سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
3: أمن ريحانة الداعي ضداني لم أستجب،
4: قد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت.

مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع قصيدة يتيمة أخرى في برنامج قصائد يتيمة. يتيمة اليوم للشاعر ابن زريق البغدادي، واسمها فراقية البغدادي، من أشهر القصائد اليتيمة ومن أكثرها غرابة. ذكر صاحب الوافي بالوفيات أنها قصيدة مدح، وهو ما جعل نعمان ماهر الكنعاني يشكك في وجود ابن زريق لغياب المدح في قصيدته، لكن صاحب مصارع العشاق يورد

يطلبونه فانتهوا إلى الخان الذي كان فيه، والخان يعني الفندق بلغة اليوم. وسألوا الخانية عنه، يعني العاملة في الفندق بلغة اليوم أو بلهجة اليوم، فقالت إنه كان في هذا البيت ومنذ أمس لم أره. فصعدوا فدفعوا الباب فإذا بالرجل ميت وعند رأسه رقعة كتب عليها قصيدته. وهناك رواية أخرى أن ابن زريق البغدادي أراد أن يهاجر نظرا لظروف العيش الصعبة في بغداد ونظرا لإمكانياته الضئيلة، لكن زوجته يعني توسلت إليه ألا يهاجر، فقال لها لا ورفض وأصر على الهجرة إلى الأندلس بحثا عن تحسين وضعه يعني. ولكن بعد أن هاجر وتركها لدموعها وبكائها لم يجد ما كان يتمناه من سعة العيش أو سعة الرزق، فمات ووجدوا هذه القصيدة بجانبه وهو ميت موجهة إلى زوجته، يقول فيها: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله، فهو مضن القلب موجعه، قد كان مطلعا بالخطب يحمله، فضيقت بخطوب الدهر أضلعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالرغم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه، إن الزمان أراه في الرحيل غنى ولو إلى السند أضحى، وهو يزمعه تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدا، وكم ممن يودعه، وما مجاهدة الإنسان توصله رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه، قد وزع الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه، والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يصرعه، والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه إرثا ويمنعه من حيث يطمعه، أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشفع بي ألا أفارقه وللضرورات حال لا تشفعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكذب الله ثوب الصبر منخرق عني بفرقته لكن أرقعه، إني أوسع عذري في جنايته بالبين عنه وجرمي لا يوسعه، أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه، اعتدت من وجه خلي بعد فرقته كأسا أجرع منها ما أجرعه، كم قائل لي ذقت البين قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه، ألا أقمت فكان الرشد أجمعه، لو أنني يوم بان الرشد أتبعه، لو أنني لم تقع عيني على بلد في سفرتي هذه إلا وأقطعه، إني لأقطع أيامي وأنفدها بحسرة منه في قلبي تقطعه، بمن إذا هجع النوام بت له بلوعة منه ليلي لست أهجعه، لا يطمئن لجنبي مضجع وكذا لا يطمئن له مذ بنت مضجعه، ما كنت أحسب أن الدهر يفجعني به ولا أن بالأيام تفجعه، حتى جرى البين فيما بيننا بيد عسراء تمنعني حظي وتمنعه، قد كنت من ريب دهري جازعا فرقا
فلم أوقف.

0: الحق الذي قد كنت أجزعه. بالله يا منزل العيش الذي درست آثاره وعفت مذ بنت أربعه، هل الزمان معيد فيك لذتنا أم الليالي التي أمضته ترجعه؟ في ذمة الله من أصبحت منزله، وجاد غيث على مغناك يمرعه. من عنده لي عهد لا يضيعه، كما له عهد صدق لا أضيعه. ومن يصدع قلبي ذكره، وإذا جرى على قلبه ذكري يصدعه. لأصبرن لدهر لا يمتعني به، ولا بي في حال يمتعه، علما بأن اصطباري معقب فرجا، فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه. عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه. وإن تغل أحدا منا منيته، لا بد في غده الثاني سيتبعه. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، وإلى أن نلتقي مع يتيمة أخرى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله التسجيل والمونتاج، وعبد السلام جاد الله الإعداد والتقديم.
1: قصائد يتيمة.
2: إني وجدت الخيل،
3: أنا ابن جلاء وطلاب،
2: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي.
0: في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك، سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
4: أمن ريحانة الداعس ضداني لما استجمع،
5: قد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت، سريعا لدى الهيجة إلى من دعاني.
6: ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مستمعي الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الابتسامة صدقة، ومن الجميل ومن اللطيف أن الإنسان يحسن الابتسامة، يوزع ابتسامات بشكل مناسب ولطيف. وإياك رعاك الله أن تبخل بابتسامتك في موقف تظن أن وجود الابتسامة سيء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مواجهته لليهود والنصارى، يعني في معرض يتحدثون مثلا عن دينهم، كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. يروي لنا ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فانظر إلى ابتسامته صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحبر، هذا مخالف له في الدين، مخالف له في العقيدة، مع ذلك ما قال أنه والله بإقراري بهذا الأمر قد يلتبس على الناس، أو قد يظن أنه فاق، أو أنه أخبر شيء، أقره على ما أخبره إن كان يوافق الحق. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكم تؤثر الابتسامة والخلق الهين والخلق الحسن في الناس، بل وكم يبعد الناس عن الخير والحق الجلافة في الطبع أو سوء الخلق أو سوء العرض. فاحرص رعاك الله على أن تكون مبتسما، على أن تكون رفيقا هينا. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: كنتم مع ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، وجمعتكم إن شاء الله مباركة يا رب، وجعلها خفيفة لطيفة عليكم. وسجل دخولنا هذا المساء مع حلقة جديدة من برنامجكم اليوم يا آمر تدلل، واللي مستمر فيه إن شاء الله حتى الساعة. تقبلوا مني كل الود والتحية، أنا جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر العيسى.

استفز الحب فيني واستثيرك سيد إحساسي أخيري وأولي، يرحم الله والدينك ما يضيرك، حبنا واحد وراقي ومخملي. كلمات متغنجة وسهلة وممتنعة وجميلة. طبعا هالأغنية والعمل للفنانة هند البحرينية في أضحك أكثر من ألبوم 2024 من ألحان عبد الرحمن العثمان وكلمات الشاعر الأمير تركي بن سلمان الملقب بواحد. طبعا الشاعر واحد شكل بهويته الفنية رونقا موسيقيا وهوية متميزة جدا، وطال فيها التعاون الفني مع باقة من كبار الفنانين في الوطن العربي، وخلق تعاون خليجي كبير مع الأسماء الفنية العربية وأعمال لاقت رواج ونجاح كبير.

إذن أعزائي نذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. يعني أرسلوا فقط الطلبات اللي ودكم فيها، وياريت بس حبينا ننوه إنه يعني في كل طلب ترسلونه بس ياريت بس تضعون اسمكم واسم الفنان والأغنية، وخلونا الله يخليكم الاستيكرات، لأن ما شاء الله المحادثة الواحدة فيها 60 استيكر، فمو بقادرة ألحق على الطلبات. إذن أيضا يمكنكم متابعتنا عبر لايف أو البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، أو أيضا إرسال تغريداتكم عبر منشن على حسابنا في @صوت الخليج FM.

نستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من سلطنة عمان، وتحية لكل أهل السلطنة من عمر الفارسي. يقول حاب أهدي أغنية الفنان الراحل طلال مداح ابتدت تحلى الحياة لزوجته العزيزة أم زهى، وأتمنى لها طولة العمر والتوفيق في حياته. آمين إن شاء الله.

من بين أصوات الجزيرة العربية يبقى صوت الأرض الراحل طلال مداح، أيقونة متفردة، يعني ليس بحضوره وحده بل بتأثيره العميق اللي امتد من سحر الأغنية إلى عمق الهوية الثقافية. طلال مداح لم يكن مجرد مطرب بل مؤسس لمدرسة موسيقية أعادت تعريف الغناء السعودي والعربي، واختلط صوته دائما بالذاكرة الجمعية وأصبح مرادف للماضي والحنين. ويعني طلال مداح يعني ولد في زمن ما كان فيه الفن مرجعية محلية واضحة، فشق طريقه الفني بحدسه وانتقل من محاكاة الطرب الحجازي إلى تأسيس أسلوب غنائي يمزج النغمة الخليجية بالمقام العربي الكلاسيكي. وما شاء الله فوق الحين 25 سنة على رحيله، لكن صوته لا زال يتسلل ما بين جلسة طربية أو حتى مقطع هب هوب أو حتى خشبة في المسرح، لكن دون أن يخرج من خارج السياق. أيقونة لا تفنى وستظل في ذاكرة الوجدان العربي.

ننتقل لصديق البرنامج علي موسى، تحية لك يا علي، ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية. رحمة رياض، غربي هواكم.

يعطيك العافية يا علي على هذا الاختيار الجميل، وننعي طبعا من جهتنا الشاعر والملحن والإذاعي زميلنا خليفة جمعان السويدي اللي رحل منذ أيام، واللي يعد أحد رواد الإبداع الغنائي والموسيقي في قطر، وساهم هو وجيله في الارتقاء بالأغنية القطرية من حيث المضامين والألحان وكذلك أيضا الموروث الموسيقي، ويعتبر أيضا صاحب العمل الرائد اللي سمعناه الآن غربي هواكم يا أهل الدوحة من كلماته وألحانه وغناء المطربة الراحلة فاطمة شداد، بجانب أعمال كثيرة أثرت رصيده الفني وأعماله، ونشر آخر خبر له، عفوا آخر عمل له بمناسبة اليوم الوطني للدولة. طبعا أكيد من جهتنا نعزي الشاعر الكبير، وأيضا الساحة الثقافية والفنية وصفوا إياه بأنه أحد المساهمين البارزين في إثراء الحركة المسرحية والفنية والتراثية في قطر. الله يرحمه إن شاء الله. لازلنا مستمرين معكم أعزائي، وننتقل لمشاركة من تركي. تحية لك يا تركي، ويطلب لي الفنان القطري حمد الخزينة جابك الله.

ننتقل من جديد لبرنامج الواتساب وصديق البرنامج بدر البلوشي. تحية لك يا بدر وشكرا دائما وأبدا على الكلام الطيب اللي ترسله على الواتساب. يطلب لي الفنان الراحل فيصل علوي أغنية أشتكي من طول هجرك، نستمع.

دلي عدنان الحوسني، تحية لك يا عدنان. ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية غدر الزمان بصوت بدر حمدان، عبد الله طارق والدريعي وفهد الحداد. نستمع.

مستمرين معكم أعزائي، وننتقل من جديد لبرنامج الواتساب. في مشاركة للأسف، والله ضيعت الاسم، لكن في طلب للفنانة أصالة بنت أكابر. زين، إيش رأيك إن أكالجينا جاسم الهايس؟ تحية لك يا جاسم، ويطلب لي الفنانة أصالة بنت أكابر نستمع.

تحية لك يا جاسم على هذا الاختيار الجميل للفنانة أصالة. وننتقل لتسبيح من العراق. تحية لك يا تسبيح، وتطلب لي الفنان علي صابر معقوله.

في تعليق لطيف من صديق البرنامج بدر البلوشي يقول أستاذ جوار هل مسموح أن تلقين علينا شعر من كتاباتك أو البرنامج مخصص فقط لتقديم الأغاني؟ لا احنا ممكن يعني نستقبل طلبات الشعر في البرنامج، لكن للأسف أن أنا مش مسجلة، يعني ما سجلت في البرنامج، لكن يمكنك متابعة كل القصائد أو أعمالي عبر منصات التواصل الاجتماعي، اكتب بس في جوجل جواب رشيد إن شاء الله وتلاقي كل اللي سرك. يعطيك العافية يا بدر. ننتقل لمشاركة جديدة من راشد، تحية لك يا راشد، ويطلب لي سفير الأغنية الخليجية عبدالله رويشد، جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بأي حال من الأحوال.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر. تقبلوا مني كل الود والتحية. كانت معكم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر العيسى. ونترككم مع آخر طلب من عبير، تحية لك يا عبير، جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية من عذابي بصوت مطرف المطرف عبد العزيز الضويحي وسعد الفهد. يومكم سعيد إن شاء الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إنسان عد الشهور والليالي وانت مبسوط هاني
1: فقط على صوت الخليل
0: نتخبر الليل لا خيام.

فراشه وعد الزهره وتصبح في الوفا عبره لمن يخلف مواعيده ويقدر

0: وقصة
1: حصريا
0: كتبتها السنين. ليش من بعد الحنين وقصة
1: على صوت الخليج
0: كتبتها.

نادى وكل خل جاك وكل خل جاك يجيه وقته يوادى موادى وكم خل قال وكم خل قال بعد فرقاه راجع موادع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.